0: ናይ ሎሚ መደብ ፈኖና ንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባተወልዳነን ዕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈኖና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጸሎቶ ንግሥተ ሰማይ ኣብ ዝለገሱ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለምን ብዘይ ቅድመ ኹነትን ከም ዘፍቀረናን እታ ንዓና ዘላቶ ፍቕሪ ንኻልኦት ከነፍቅር ከም እትድርኸልናን ኣዘኻኺሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 10 ግንቦት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝለገሱ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ጐይታ ኣብ ፈተናታት ሕይወት ንበይና ኣይሓድገናን እዩ ክብሉ ንምእመናን ኣረጋገጹሎም። ቅዱስ ኣቦና ነቲ ኣብ ዘመነ ፋሲካ ኣብ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ጸሎት ኦንግሥተ ሰማይ ቅድሚ ምድጋሞም ብዛዕባ እቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ መወዳእታ ድራር ንደቀ መዛሙርቱ እተፍቅሩኒ እንተ ደኣ ኮንኩም ትእዛዛተይ ሓልዉ ንዝበሎም ቃል ጠቒሶም ኣስተንተኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ ኣስተንትኖኦም እዚ መግለጽ እዚ ጽድቅናን ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ቅድመ ኹነት ጌርና ብምሕሳብ ንትእዛዛቱ ስለ እንሕልዎ ከም እተፈቕርና ጌርና ካብ እናሓስቦ ጊጉይ መረዳእታ ሓራይ ውፃኣና እዩ በሉ። ብኣንጻሩ እኳ ደኣስ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ ንጽድቅና መሰረት ዝኸውን በሉ። ከምቲ ክርስቶስ ንዓለም ዝገለጾ ነቲ ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ ኣፍልጦ ክንህበሉን ከለና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ትእዛዛቱ ብሓቂ ክንሕሉ ንርከብ ኢና ብምባል ቃላት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክብርን ዝምድናን ንምእታው ዝቐረበ ጻውዒት ደኣ እምበር ናይ ጸለመ ወይ ናይ ምጥርጣር መጠንቀቕታ ኣይኮነን ብምባል ገሊጾም። ብልክዕ ድማ በዚ ምኽንያት እዚ ከምቲ ጐይታ ዘፍቀረና ንሕና እውን ሓድሕድና ክንፋቕር ይእዝዘና ኣሎ ክብሉ ቅዱስ ኣቦና ኣመልኪቶም። ቅዱስነቶም ኣስዒቦም ፍቕሪ ኢየሱስ ኣብ ውሽጥና ፍቕሪ እዩ ዘፍሪ ብምባል እውን ኣጕልሑ። ክርስቶስ ባዕሉ መለክዕን ምሳሌን ናይ ሓቀኛ ፍቕሪ እዩ፣ ናይቲ ንዘለዓለም እሙንን ንጹሕን ዝኾነ ከምኡ እውን ቅድሚ ኹነት ዘይብሉ ፍቕሪ እዩ በሉ። ኣምላኽ ቅድም ስለ ዘፍቀረና ንሕና እውን ከነፍቅር ንኽእል ኢና። ንኣምላኽ ብሓቂ ምስ ነፍቅሮ ኸዓ ንሓድሕድና ብሓቂ ንፋቐር ኢና በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም እቶም ሕይወት ዝረኸቡ ጥራይ እዮም ብሕይወት ክነብሩ ዝኽእሉ፣ እቶም እተፈቕሩ ጥራይ ከዓ እዮም ከፍቅሩ ዝኽእሉ ብምባል ንሕይወት እውን ልክዕ ከማኡ ምዃና ገለጹ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ንትእዛዛት ጐይታ ካብ ናይ ሓሶት ፍቕሪ ዘሕውየና መንገዲ ሕይወትን ናብ ድሕነት ዝመርሕ መንገዲ መንፈሳዊ ኣነባብራን እዩ ክብሉ ገለጽዎ። ቅዱስ ኣቦና ኣስተንትንኦም ብምቕጻል ክርስቶስ ስለ ዘፍቀረና ኣብ ፈተናታት ሕይወት እውን ንበይንና ኣይሓድገናን እዩ። ኣብ ክንድኡስ ንጳራቅሊጦስ ማለት ነቲ ጠበቓና ዝኾነ መንፈስ ሓቂ ክሰደልና ምዃኑ ቃል ኣትዩልና ኣሎ በሉ። ኣብ መንጎቲ ኣብ ዓለም ዘሎ እከይ እውን ከይተረፈ ብዛዕባ እቲ ኩሉ ሳዕ ይኹን ኣብ ኩሉ ቦታ ነቲ ፍቕሪ ዝኾነ ኣምላኽ ክንምስክር ከም እተጸዋዕና እውን ኣስተንተኑ። ኣብቲ ንፍቕሪ ዘሎና ተልእኾ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ዝከኣለና ጻዕርታት እውን ከይተረፈ ከተዓናቕፈና ካብ ዝኽእል ነገራት እውን ኣጠንቅቑ። መንፈስ ቅዱስ ናይ ሓቂ ሓይሊ እኳ እንተኾነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዘመልከትዎ ብዛዕባ እቲ ንኣምላኽ ዝጻረርን ንደቂ ሰባት ድማ ኣብ ንሓድሕዶም ምብትታን ክገብር ዝጽዕር እቲ ኸሳሲናን ኣቦሓሶትን ዝኾነ ክንጥንቀቕ ተላብዮም። ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ምእመናን ነቲ ብዘይ ቅድመ ኹነትን ብዘይቋርጽን ነባርን ፍቕሪ ዘፍቀረና ጐይታ ከማስውን ንኣማላድነት እታ ወላዲተ ኣምላኽ ድንግል ማርያም ብሕድሪ ክውፈዩን ጻውዒት ኣቕሪቦም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ምላእ ዞባ ሳህለ ሰሓራ ዝኾነ ክፍለ ዓለም ኣፍሪቃ ሰላምን ምዕባሌን ንምድንፋዕ ቀጻሊ ጻዕርታት ክግበር ጻውዒት ኣቕሪቦም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማል ሰንበት ዕለት 10 ግንቦት ኣብ ዝለገስዎ ቃል ሰላምታን ምሕፅንታን ብዛዕባ እቲ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሰሜን ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስን ቀይሕ ባሕርን ተዘርጊሑ ዝርከብ ዞባ ሳህለ ሳህራ ዘሎ ዘይምርግጋእን ቅልውላውን ከም ዘተሓሳስቦም ገሊፆም። ብዛዕባ እቲ ኣብ ዞባ ሳህለ ሳህራ ብፍላይ ከዓ ኣብ ጫድን ማልን ኣብዚ ቀረባ እዋን ተኸሲቱ ዘሎ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት እተፈጸመ ዓመፅ ዝገልጽ ዜና ብሻቕሎት ንሰምዖ ኣለና ድሕሪ ቢሎም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምስተወከልቲ ትካል ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናይ ሳህለ ሳሃራ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ዘካፈልዎ ቃል ምሕፅንታ ነዚ ሓሳባት ለጊሶም ምእንቲ እቶም ግዳያት ከም ዝጽልዩ ብምርግጋጽ ምስ ኩሎም እቶም በዚ ኩነታት ዝሳቀዩ ዘለዉ ሰባት ቅርበት ከም ዘለዎም ገለጹ። ሰላም ንምድንፋዕ ቀጻሊ ጻዕርታት ክግበር ድማ ጻውዒት ኣቕረቡ። ኩሉ ዓይነት ዓመፃደው ክብል ተስፋ ገብር ኣብተን ፍቁራት ሃገራት ሰላምን ምዕብልናን ንምድንፋዕ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ጻዕሪ ድማ ኣተባብዕ ኣለኹ በሉ። ኣብ ርእስቲ ኣገዳስነት ስነ ኣከባብያውን ስነ ኩነታት ኣየርን ኣብ መንጎቲ ኣብ ደቡባዊ ንፍቀ ክቢ ተኸሲቱ ዘሎ ለውጢ ኩነታት ኣየር ከምኡውን ከባቢታት ሱዳን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ከዓ ምድረ በዳ ሰሃራ ስለ ዘሎ ሓደ ናይ መሰጋገሪ ዞባ እዩ ዘመልክት። እዚ ዞባ እዚ ንነዊሕ እዋን ብውሽጣዊ ዘይምርግጋእን ግዳማዊ እስትራቴጂካዊ ውድድራትን እተደረኸ ጂኦፖለቲካዊ ጸገማት ዘለዎ ስፍራ ኮይኑ ኣሎ። ቅልውላዊ ኣከባብያዊ ኩነታት ኣየር ብተደጋጋሚ ሕፅረት መግብን ማይን ይኸትል ኣሎ። ብልሽውና መንግስታት ድማ ዕልዋን ምቅንቓናትን ከምኡውን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታትን ኣስዒቡ ይርከብ ኣሎ። ሸፋቱን ጥሩፋት ጉጅለታትን ኣብ መላ ሳህረ ሳህራ የስፋሕፍሑ ኣለዉ። እዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ሰብኣዊ ህጹጽ ኩነታት የጋድድ ኣሎ። ኣብቲ ኣህጉር ድማ ብዛዕባ ዝሰፍሐ ዘይምርግጋእ ሻቕሎት ፈጢሩ ይርከብ ኣሎ። ካብ ሰኔጋል ክሳብ ኤርትራ ዘሎ ሰንሰለታዊ ዞባ ንዓሰርተታት ዓመታት ምስ ጸጥታን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ቅልውላዊ ኣከባብያዊ ኩነታት ኣየርን እዩ ዝቃለስ ዘሎ። ካብ 1960ታት ንነጀው ድኽመት መንግስታዊ ትካላትን ቁጠባዊ ውድቀትን እናገደደ ይኸይድ ብምህላው ወሪዱ ዘሎ ኣከባብያዊ ውጥረትን ነቲ ብቐጻሊ ኣብ ስግረዶባት ዝዝርጋሕ ዑደት ግጭታትን ድማ ኣጉሊሕዎ ይርከብ ኣሎ። ኣብ ማሊ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ማእከል እቲ ሃገር ብዘጋጠመ ክልተ መጥቃዕትታት ልዕሊ 30 ሰባት ከም እተቐትሉ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ገሊጾም። እቲ ብመሻርክቲ ኣልቃይዳ ዝቖመ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ደድሕርቲ ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ገዛኢ ዝነበረ ጁንታ እተተሓሓዘ መጥቃዕትታት ስዒቡ ዝተፈጸመ እዩ ዝነበረ። ንጸጥታ ሳህለ ሳህራ ዝከታተሉ ናይ ምዕራብ ኣፍሪቃ ጋዜጠናታት ከም ዝገለጽዎ ኣፈናዊ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ልዕሊ 50 ዝኾኑ ተቐማጦት ታቑሸት ሞይቶም ክኾኑ ዝከኣል እዩ ይብሉ። ካልኦት ዘይተፈልጡ ሰባት እውን ከም ዘለዉ ይገልጹ። ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣህጉራዊ ተልእኾታት ጸረ ግብረ ሽበራ እናነከያብ ዝኸደሉ ዘሎ ዞባዊ ምትሕብባር ድማ ደኺሙ ይርከብ ኣሎ። በዚ ከምዚ ድማ ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብ ገጠራት ምቁፅጻራቶም ንኸደላድሉ ኣጋጣሚ ከፊትሎም ኣሎ። ዞባ ሳህለ ሳሃራ ካብ ትሕቲ ምድረ በዳ ሳሃራ ናብ ሰሜን ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ዝጓዓዙ ስደተኛታት ቀንዲ መሰጋገሪ መንገዲ ኸኣ እዩ። ተንተንቲ ከም ዝገለጽዎ ኣብተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ሃገራትን ናይ መወዳእታ ዕላማ ስደት ዝኾና ሃገራት ኤውሮጳን ጸቕጢ ከጋደድ ይኽእል እዩ ክብሉ እውን የጠንቅቑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ቴዎድሮስ ዓመታዊ መዓልቲ ዕርክነት ቅብጣውያንን ካቶሊካውያንን ምኽንያት ብምግባር ሰላምታ ለኣኽሎም። ንመንፈስ ተቐባልነት ዜጋታትን ደሴታት ካናርን ናኣዱ ንዅለን ኣዴታት ድማ ብሩኽ መዓልቲ ክኾነለን ሰናይ ምንዮቶም ገለጹለን። መዓልቲ ኣዴታት ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ልዕሊ 40 ሃገራት ኣብ ካልአይቲ ሰንበት ናይ ወርሒ ግንቦት እዩ ተኸቢሩ ዝውዕል። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ድማ ንዅለን ኣዴታት ፍሉይ ሓሳባቶም ብምክፋል ነዚ ዕለት እዚ ኣይዘንግዕዎን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማሊ ሰንበት ደድሕሪ ጸሎቶ ንግሥተ ሰማይ ኣብ ዘካፈልዎ ቃል ሰላምታን ምሕፅንታን ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተረኽቡ ምእመናን እንክዛረቡ ብኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣደ ኢየሱስን ኣዴናን ንነፍሲ ወከፍ ኣደ ብፍላይ ከዓ ነተን ኣብ ኣዝዩ ጽንኩር ኩነታት ዝርከባ ዘለዋ ብፍቕርን ሞሳን ንጸሊ ክብሉ ተላበዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወሲኾም ንርእሲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ግብፂ ሕውነታዊ ሰላምታ ኣቕሪቦም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዕለት 10 ግንቦት መዓልቲ ዕርክነት ቅብጣውያንን ካቶሊካውያንን ተዘኪሩ ይውዕል ኣሎ ክብሉ እውን ኣመልከቱ። ንብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ቴዎድሮስ ዳግማዊ ሕውነታዊ ሰላምታይ እቕርብ። ስለ መላ ህዝቢ እታ ፍቅርቲ ቤተ ክርስቲያን ግብፂ ድማ ጸሎተይ ከረጋግጸልኩም እፈቱ። እቲ ናይ ምሕዝነት ጉዕዞና ናብቲ ኣዕሩኸይ ክብል ዝጸውዓና ክርስቶስ ናብ ምሉእ ሓድነት ክመርሓና ድማ ተስፋ እገብር በሉ። رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعات أسعبهم وين هزب دسيتات كاناري زلل يلوم ناي مقبال منفس زلوهم ناي مسقاناك علاتهم قليتهم دسيتات كاناري نتاقو عزتنايتا ناي هونديس كروز زخونت مركب بحانتا فيروس التتقعو كام التقبلوهم بمتقاس عبزغز الورحي نابتن دسيتات عبزقبروه مبتاح كرخبوهم تسفا خمزقبرو اوين قلتو رسالي كان باباسات أم دمدمتا كاب إلت شدوشتا كساب إلت عصر تخلط تسانا ناب حقر اسبانيا حوارياوي عدد كقبرو مدي بمعلو نتن ناي موداتا كلتا معالتات ناي زقو عزو دما عب دسيتات تنريفن قرانن كانارن كحلفوان يوم عباو دما نسدتيناتات نمحقاز مسو توفي ودباتن تقواماتن كراخبو يوم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعتا نتوكلت محبر سب مسلمنا هاقر سنيقال تقبلوم أبزكاف الوام مدرة حيمانوتات بحبار نسلام كعيو تعوعي تقريبوم نسم أملاخ وتهدراوي كتباوي وي بولوتيكاو ربحان مركاب كي تكملو دماء آتنكيقوم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعتا زحالة فقدام التشعات تقنبوت مستوكلت محبر السب مسلمنا هاقر السنقالن مستوكلت نايتا ابتهاقر التركب كاتوليكاويت بيتا خرستيانن تراخيبوم ابزلق قسولوم مدرة بحبار نتي حباراوي حلافنتنا نوسد اب عليت حيمانوت ويمبقوال التمسرتا زخونا يخون عينت ادلوان سدتن بمخنان نوتهدراوي كتباوي وي بولوتيكاو ربحات بهيلو نسم أملاخ زتكام زخونا يخون كايدي بمنساق لنفس وكف زساقي وحدان وقناتنا دمسنا العلنا نتابق كبلوغن تمحسينوم كدوس عبونا عم درعوم نتا أخيبا كم أقد داسي مقلس عركنتن حباراو قراتنتن غيرون بمقلس سلاماون حوونتاون حبرت السمن مدنفع كم زعلم عمل كيتوم حقر سنيقال مقبالا قايشن حادنتن كم التصبارقن عمانغو كريستيان مؤمنانن مؤمنان هايمانو تسلمنان كالوت بحلاوي هايمانو تاتن بسلام بحبار بمنبار عرأيا كم زخونتوون عزخاخيروم عمانغو توم بهايمانو تومن علي تومن التفاليو هزبتات نزق برزر الرب مسرات زخوون حق مخاناون قلتو نزم ازقب حوونت دما بتنقاقية كعقبوو اللووم بمبال نهاجركم تراي زي كونس نملا سبعاونتوون كبور ربحايو بلو يخون مبر رسالي كان باباسات ليون نتي اباه غور افريكا زقات امزلو بدهوتاتوون يتقصو اتزحزن جن اباه غور افريكا اتقاو قجتات يقصل مهلاويو زدما كبيد سبعاوي قلولاون عميق زي معرنتن يمتصالو كمون نتي مقداد عمس ازمال او طرفنت ببا معالتو نبملو هزبي يفتنو اللو بلو عبرس زدما اناو السخة زخيد زلو سدتن من مزبالاتن محبراو كرسي زمزمز سلئي زمال او مدارتاتن معسرتن سدرابيتات مدخام كموون بلشوون ناسن مقباراون منفساون موكسيتات بفلايكا امن سيات عنوات زخط المخوانو قلصو عبزما دايزي اتب منفس تيرانغان امنغو حيمانوتات بزق برزتن مسرتا سن مقباراوي سرعتات تروفناتن مقلالن نبار سلامن مهناتن كبور مسارح مخوانو عملكتو رسالي كان باباسات ليون وسيخوم عمانغو هايمانوتات زقبر زتا بمتبباعن مراحت هايمانوت ابتبقزوتات منغوينانتن عرقن بمستاف بولوتيكاون ديبلوماسياون وطرات كهدوو طروفنتن مكلخال كموونا اخبروتن حباراوي مكببارن باهلي كسفحفعو زخولولو سنمقباراو حيلتات كتقامو يخولو يوم كبلو تلابو لومي يبلو رساليك أنا باباسات ليون عالم أبسلامن فتحن حقن التمسرطة ديبلوماسياون هايمانو تاون زتا تدليل لزلا اوانيو نحنا مؤمنان كريستنان مسلمنان بحبار كوينا نفس وكفسة بيد أملاخ كم التفترة بزمخنيات الزدما زخونا يخون حق خونا سبعة وحايلي كمن زعوزي كل مسالن كبرن كم التوهبو نعمنين أبلو سلازي رسالي كان باباسات بزم السرات حوونتن امنتن سبعونتن عب مبقوال هايمانوتات زد ترخبة بحبار نسم عملاخ بفلاين وتهدراون كتباون بولوتيكاون ربحاتات متقام كنتس غا كمزل لوان استنتنو سدتن عدلوان مخونان كمونتو من وحدان زخون وقنات معقاب عدلاي مخوانو تلابو رسالي كان باباسات ليون تذكرو امن كغلصو كمتي اب كاميرون اب بامين دازبالكوو نتوم نهاي مانوتن سم عملاخن نوات تهدراوي كتباوي وي بولوتيكاو ربحاوم كبلو نتقدوس نابس الماتن رخوسن كونات زتقاملو سبات ويلو امبلو اتخلو زخيل عملاق نحاد حدنا بزيادة كن الرداداءن نحاد حدنا كن السماماعن باخبروتن حوناتن بحبار نخن نبر بهجيم انتخيبنا تصليوم من قد زر الرب نخد صعبو نقجتات بحباراوي من كسقاس حوونات من لاش نمهاب كمون نفل الليات كيف راحكم لبخم نخالقوت كتكفتو تبعاتي هابكم قبلو دما مرقوهم عمور داتا قدوس عبونا نسلامن فتحن حوناتن زقبروه مبسعا بزحفرة كمتس تصليوم بزخمز دما عمانقو تفلالي وقنات نربحا سبع اونات زيادة عميق متحببار كمعبل تمهليلوم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة زحالة فقدام التشاعة تقنبوت أبها قرباتي كان نقدامي منيستر ريبابليك هاوي تهاجر هايتي عليكس دياد فليس ايمي تقبيلوم كمزة زراربو نايك دستمان برزينان كفل محتمن مقلسي افليتو مراحي منقستي هاجر هايتي كتسيلو مسواننا صحافي كدستمان بر هاجر باتي كان بسو كاردينال بيترو بارولينن كمون مسواننا صحافي ركبات هاجر فاتيكان مس هاجراتن اهجوراويان ودباتن بصولي كباب باسات بور ريتشارد غالاغرن عبيت صحفت واننا صحافي كدست منبر تراخيبوم بمسرتتي كابيت صحفت زينان كفل محتمن كدست منبر زوغس امقلسي كمزمل كتو اتزاكايدوو ديبلوماسيا وركب امانغو كدست منبرن هاجر هيتين صبوغ زمدنان افلطو زهبن منبارو يملاخت عبت زكايد وزتا بيتا خرستيان عبزق وانزي بزعباتي نتا هاگر تقبرو زلا تقامي عبركتو زتا كورا كموون عب هاگر هايتي نقل واناو قدايات كم محبراون بولوتيكاون كوناتاتن عب سباوي سدتن ساتتان زلو بدهوتات كم زتا كورا زينا باتي كان قليسو عمو داتا دما بزعباتي احقراو محبرسب نزح جزلو تساقمات نمفتاح عدلاي عبركتو كم زلو زبل حساب زتيو ملو
0: رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعته نعبالات محبر همومان لمسة جماوت إيطاليا التي تشعت قنبوت أبحق رفاتي كان تقبل مبز اسمعو مدارة نهمومان أبايت صدر عمن علي طومن سلعتي تبعاتن تاسفان زمرو مسكرنتهم بممسقعن نتومز الساقي وكربت زلو ومسابات نهزم مسكروا فقري سقاي كون حمام دو كبلو كمزيك يستبهلو رسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعته عربا وقهون عبالات محبر همومان لمسة جماوتي إيطاليا أبحق رفاتي كان تقبلهم بزحما مزو تتاقعون علم حق اينا واقع هيوات زمهرو نبيات انكبلو أبزس معوما درقليزهم نطوم همومان أبايت صدرا أمولين تناتاتن سرحتيناتات كنكنة عنان بات محبر تحاقفهم زرحوه ناي حاجزن مقسكات سنحك منهم مرمرن مسقانهم أقريبهم بفلاي دما بات حمام تتاقعو زقربو مسكرنات أستنتينام مع التاو بتوفاينات أمنات تبعات سنينات واغان هيوات قاب حمام يعبي انقبلو أقليحوم أب منغو همومان أزمادن عليت همومان زلو كربات أبحالد زسان عم حزنات تمرات زاسفح مخوانو أستبهيلوم زكربات زنت سقعي كابر حوق الزيكوناس بولكن بره الرهين زق أربو نبع لوناي يسوس كدزان تبارق ايو كم زبالو زينا باتيكان افليتو رسالي كان باباسات ليون كاتسيلوم اتو محبر ابايت اتو مزساق ايزولو هلو مخانو بمن عاد كنكن تعنا كاب ودابن كلتن لعل كم زحات تاسميروم حق اينا كنكن هلاوي ولا اون اكلاوي هلاوي زحات تيخون نسنا هيوتاون سنا امراون منفسون شنخات سبعو فطرات تخرات زهب مخانو ابريهم بيتا كريستيان نزي كرراب بعمقات تري او بفلاي ابتي بسق عين زير قصنات نستلالي هموتات سبات ابزلو مسناي اقداس مخانو الزخاخيروم حمام عميق حتوتات ترقوم كاب مقراب زي بكر مخانو قليصوم زي حتوتات زدما كي تسمع اكتر في يبلون بيلوم نتوم ابتما حبر نزاقال قلو والانتيناتات بممسقان سرحوم ننعي لوم بحرلي بخنات موتن حيا الملاش ايو انكبلو رسالي كان باباسات فرانشسكو تقيسوم بمقلاص بنعيم التحققازن ناطا عقل قلوتن تكبر أبيلوم بفلايتك على عنات أبزر رأي لهم موتات زخوانة سب فتسموخ قدافة كم زيبولو نا حبرة سب التزخاخرو إخاتكم كم زبالو أفليتو قدسناتهم بزعباس قاي كريستوس انكستنتنو إيسوس بعلو أبوان فنوتا مسكال أكلاوك أنزان منفساوش انكتن كم زقات أمان ملوء بملوء ناب سب أو سقاي كأتو كم زمارس الزخاخيروم بسنعي زقنا مسكالين تنسى إن مكرا نايمو داتاك على كمزيكونا يرقا ግጽ ቃንዛን መከራን ንፍቅሪ ደው ከብሎ ወይ ሓይሊ ኣምላኽ ከጥፍእ ኣይክእልን እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ክርስትያን ህዝቢ ተስፋ ኮይኖም ኣብ ቅድሚ ጸገማት ኢዶም ካሕያቡ ብሓባር ምጓዓዝ ይቕጽሉ። ቅዱስ ኣቦና ንኣባላት ማሕበር ህሙማን ልምሰት ጅማውቲ ኢጣልያ ንቅድስት ድንግል ማርያምን ነቶም ብግብረ ሰናይን ምስ ህሙማት ዘለዎም ቅርበትን ንዝፍለጡ ቅዱሳን ኣማዕቂቦም ስለቲ ኣገልግሎትኩም ኣመስግናኩም ብጸሎተይ ድማ ኣሰኒያኩም ልባዊ ቡራኬይ ድማ ኣቕርበልኩም እንክብሉ ዘስምዖ መደረ ከም ዝዛዘሙ ኣፍሊጡ። እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ናይ ቅዱስ መንበራነ ጸሓፊ ካርዲናል ፓሮሊን መንቲ ሰላም ኣብ ሃይቲ ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳ ባዚሊካ ቅድስተ ማርያም ዓብይ ውሽጢ ኣብ ዘሎ ቤተ ጸሎት ስፎርሳ ምስተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገሶ ስብከት ኣብ ቅድሚ ስቓይ ዓለም ዘይግደሱ ከይንኸውን ተላብዮም ኣምላኽ ኣውያት ኩሎም ግዳያት በደልን ድኽነትን ናይቶም ኣብታ ካሪቢያን ሃገር ዝርከቡ ካብ ዓመፅ ንኽላቐቁ ዝምነዩ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝሰምዕ እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ሰላም ኣብ ሃይቲ ንዘለኣለም ይንገስ። እዚ ድላይ እዚ ኣብ ልዕሊ ስቓይ ህዝቢ ካሪብያን ካልኦት ግዳያት ውግኣትን ንግዲ ሰባትን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ዝረአ ዘይምግዳስ ዝለዓለ ተስፋ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ብውልቃውን ኢሰብኣውን ረብሓታት ዝለዓዓል ንብምሉእ ማሕበረሰብ ዘጥፍእ መዓት እዩ። በዘን ቃላት እዚኣተን ናይ ቅዱስ መምህራና ፀሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዕለት 9 ግንቦት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ባዚሊካ ቅድስተ ማርያም ዓብይ ምእንቲ ሰላም ኣብ ሃይቲ ሓሳብ ዝገበረ ኣብ ዘዕርቁ ምሳተ ቅዳሴ ዝለገሶ ስብከት ኣበጊሶም ኣብ ሃይቲ ዓመፅ ደው ክብል ፃውዒት ከም ዘቕረቡን ኣብቲ ዝዓረገ ምሳተ ቅዳሴ ንወግዖም ምብፃሕ ሃገረ ቫቲካን ዝኣተውን ኣብታ ዕለት እቲ ኣምስ ቅዱስ ኣቦና ዝተራኸቡ ናይ ሃይቲ መራሒ መንግስቲ ኣሌክስ ዲዮ ኤ ፊሊስ ኤማ ከም ዝሓበሩ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ካብ 2021 ዓመተ ምሕረት ጀሚሩ ሃይቲ ምስ ዓመፅ ጉጅለታት ዝተኣሳሰር ተራእዩ ብዘይፈለጥ ቅልውላው ተሓሚሳ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ብዕጡቃት ጉጅለታት ከም እተመዛበለን ዓመታት ድማ ነዛ ሃገር ኣብ ዕንወትን ሕንፍሽፍሽን ክትሕሊ ከም ዝገበሩን ብመሰረት ላዕለዋይ ኣካል ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2025 ዓመተ ማሕረት 5500 ሰባት ክመቱን ከለዉ ልዕሊ 2600 ድማ ከም ዝቆሰሉን እዞም ቅፅርታት እዚኣቶም እውን ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ዘስምዖ ስብከት ብምዝኽኻር ከምቲ ዓለም እተቕርበልና መብዛሕትኡ ግዜ ብዓመፅን ምትላልን ዝፀዓን ሰላም ዘይኮነስ ሓቀይና ሰላም የድልየና ኣሎ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። እቲ ካርዲናል ዝፀውዕዎ ዕርቂ እቲ ኢየሱስ ዝደልዮ እዩ። ድሕሪ ትንሳኤኡ ኣብ ቅድሚ ኣቕለስዮም ማሕበረሰብ ቀሪቡ ዝሃቦ ህያብ ነቲ ናይ መጀመርታ ስጉምትታት ማሕበረሰብ ኣመንቲ ዝመርሐ እዩ። እምበኣር እዚ ቀዳማይ ውህበት እቲ ዝተንስአ ጎይታን ምልክት ህላዌኡን ዝኾነ ሰላም እዩ። ንዚ ህያብ ዝምቕባል ተልእኾ ናይ ምህናፅ ሓላፍነት እዩ። ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ሰላም ይነግስ። ይኹን እምበር እዚ ዕርቂ እዚ ብፀቕጢ ዘይኮነስ ኩሉ ሰብ ብናፃ ሓንጎፋ ቢሉ ክቕበሎ ዘለዎ ህያብ እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት። ስለዚ ሰላም ምስ ግጭታት ዘይምህላው ጥራይ ዘይኮነስ መበቀሉ ኣብ ምቕባል ክርስቶስን ክብረት ሰብን እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ነቶም ዘይኣመንቲ እውን ይዛርብ። ንዚ ሕጂ ዘሎ ኣህጉራዊ ኩነታት ዓለምና ኣብ ግምት ብምእታው ህላዌ ኣምላኽን ውህበት ሰላምን ክሳዕ ክንደይ ከም ዘድልያ ኩላትና ከነስተውዕል ንኽእል ኢና። ኣብ ቅድሚ ብዙሕ መዓት ኣምላኽ ኣውያት ናይ ኩሎም ግዳያት በደልን ድኽነትን እቶም ኣብ መላእ ዓለም ጸሎቶም ናብኡ ዘልዕሉ ይሰምዕ እዩ። ስለዚ ኣብ ሃይቲ ካብ ዓመፅ ነፃ ዝኾነ ሓበራዊ ናብራ ከም ኣሕዋትን ኣሓትን ዝነብሩሉ ኩነታት ዝምነዩ ብሃጎም ከይተሰምዐ ክተርፍ ኣይክእልን እዩ። እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ፋሲካ ወቅቲ ዓለም በቲ ሰላም ዝህብ ኣምላኽ ምእንቲ ክትኣምን ህላዌ ክርስቶስ ክንዝርግሕ ይዕድመና። እዚ ተልእኾ እዚ ኣዝዩ ሰፊሕ ካብ ምዃን እተላዕለ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ካብ ዶባት ሃይማኖታዊ ልምድታትን ባህልታትን ሓሊፉ ካብ እተፈላለየ ኣውልታት ዝመፁ ትካላትን ስነ ፍልጠታዊ ውድባትን ኣማሓደርትን ዘጣመረ ስሩዕ ምትሕብባር ዝጠልብ እዩ። ኩላትና ንሓድሕድና تحتتي أحوات ناس لزخونا أدلاي توفاينت دما إيو كم زبالو زينا فاتيكان يمالاغت سلزي نفسو كف سب حلفنتو كسكامن سنيت نمملاس حقن سبع مسلاتن بأخبروتن فتحي كعي بداق مهنسة تتكالاتن زيكاتات كبر هيوت وحسنت زهب كل ما قدتات أبقبر بموعالن زل على الربحة حقر نمرق غاز تتصوع إيو كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو كأتسيلوم وانلس حفق دستمبر كاردينال بارولين رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعته أبناي مودات هواري وقعزهم أب مقام الجاهد حاول تزخر سماعتات الجيريا ترقيبهم أبزو سمعو مداري أقزي أبيهر لنفس وكف حقر سلام يمن أزدما بعركن يقريتان تراي يقرقاقة الزخ التي حقنا كالسي نحرنت بود سلام أبلب نفس وكف سب مزعوة تراي إيو زرقاقة انكبلو زسمرو لحصب زكيرهم مزعي نايسب سلام إيو كم زبالو زينا فاتيكان يمالاغت بسو نتم أب موداتا نتم أب حيتي نأقل قلوت دخومات بلوس نتم زهبو نيتي زغفئة وجه عمت زن تبارقو نماريام أمع وكيبام نتم أب تحقر حوريو تلقوخهم زغطسلو زلو باباساتن كهاناتن أبالات سبو في هواتن كموؤون أب التفلالي حلاف النتاتهم نتزدن سأمس عب مالت نسلام دخيمة كيبلو معياي مبزحتي اقزي دمع قزع رئيسخة مرسع زحطة مخوانو زفلتو بزحط سبسبوق دللاي سبوتن آنستن كمززاكرو زينا فاتيكان أفليتو كبراتنا كبران سمعتنا سلامك تتالكم نمازقن ناي لومي مدى بفنونا أبزي الزازم أبنات بحمد بفنو كسابن الراقب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት ምልክ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቐርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 11 ግንቦት 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መንበር 14 ዕለት 10 ግንቦት ፍርቅ መዓልቲ ዝለገሶ ኣስተንትኖ ጸሎተ ንግስተ ሰማይን ቃል ቅዱስነቶም ድሕሪ ጸሎተ ንግስተ ሰማይ ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ምስልምና ሃገረ ሰነጋል ተራኺቦም ዘስምዖም ማደረ ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ንመራሒ መንግስቲ ሃገረ ሃይቲ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ንኣባላት ማሕበር ህሙማን ልምሰት ጅማውቲ ኢጣልያ ተቐቢሎም ዝለገሶ ቃለ መዕዳን ናይ ቅድስቲ መምህራነ ጸሓፊ ካርዲናል ፓሮሊን ምእንቲ ሰላም ኣብ ሃይቲ ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳ ባዚሊካ ቅድስቲ ማርያም ዓብይ ኣብ ዘዕረቦ ምስዋተ ቅዳሴ ዝለገሶ ስብከት ካብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልዳነን ዕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጸሎቶ ንግሥተ ሰማይ ኣብ ዝለገሱ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለምን ብዘይ ቅድመ ኹነትን ከም ዘፍቀረናን እታ ንዓና ዘላቶ ፍቕሪ ንኻልኦት ከነፍቅር ከም እትድርኸልናን ኣዘኻኺሮም። ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 10 ግንቦት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝለገሱ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ጐይታ ኣብ ፈተናታት ሕይወት ንበይና ኣይሓድገናን እዩ ክብሉ ንምእመናን ኣረጋገጹሎም። ቅዱስ ኣቦና ነቲ ኣብ ዘመነ ፋሲካ ኣብ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ጸሎት ኦንግሥተ ሰማይ ቅድሚ ምድጋሞም ብዛዕባ እቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ መወዳእታ ድራር ንደቀ መዛሙርቱ እተፍቅሩኒ እንተ ደኣ ኮንኩም ትእዛዛተይ ሓልዉ ንዝበሎም ቃል ጠቒሶም ኣስተንተኑ። ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብ ኣስተንትኖኦም እዚ መግለጽ እዚ ጽድቅናን ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ቅድመ ኹነት ጌርና ብምሕሳብ ንትእዛዛቱ ስለ እንሕልዎ ከም እተፈቕርና ጌርና ካብ እናሓስቦ ጊጉይ መረዳእታ ሓራየ ውፃኣና እዩ በሉ። ብኣንጻሩ እኳ ደኣስ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ ንጽድቅና መሰረት ዝኸውን በሉ። ከምቲ ክርስቶስ ንዓለም ዝገለጾ ነቲ ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ ኣፍልጦ ክንህበሉን ከለና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ትእዛዛቱ ብሓቂ ክንሕሉ ንርከብ ኢና ብምባል ቃላት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክብርን ዝምድናን ንምእታው ዝቐረበ ጻውዒት ደኣ እምበር ናይ ጸለመ ወይ ናይ ምጥርጣር መጠንቀቕታ ኣይኮነን ብምባል ገሊጾም። ብልክዕ ድማ በዚ ምኽንያት እዚ ከምቲ ጐይታ ዘፍቀረና ንሕና ውን ንሓድሕድና ክንፋቐር ይእዝዘና ኣሎ ክብሉ ቅዱስ ኣቦና ኣመልኪቶም። ቅዱስነቶም ኣስዒቦም ፍቕሪ ኢየሱስ ኣብ ውሽጥና ፍቕሪ እዩ ዘፍሪ ብምባል እውን ኣጉልሑ። ክርስቶስ ባዕሉ መለክዕን ምሳሌን ናይ ሓቀኛ ፍቕሪ እዩ። ናይቲ ንዘለዓለም እሙንን ንጹሕን ዝኾነ ከምኡ እውን ቅድሚ ኹነት ዘይብሉ ፍቕሪ እዩ በሉ። ኣምላኽ ቅድም ስለ ዘፍቀረና ንሕና እውን ከነፍቅር ንኽእል ኢና። ንኣምላኽ ብሓቂ ምስ ነፍቅሮ ኸዓ ንሓድሕድና ብሓቂ ንፋቐር ኢና በሉ። ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ወሲኾም እቶም ሕይወት ዝረኸቡ ጥራይ እዮም ብሕይወት ክነብሩ ዝኽእሉ፣ እቶም እተፈቕሩ ጥራይ ከዓ እዮም ከፍቅሩ ዝኽእሉ ብምባል ንሕይወት እውን ልክዕ ከማኡ ምዃና ገለጹ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ንትእዛዛት ጐይታ ካብ ናይ ሓሶት ፍቕሪ ዘሕውየና መንገዲ ሕይወትን ናብ ድሕነት ዝመርሕ መንገዲ መንፈሳዊ ኣነባብራን እዩ ክብሉ ገለጽዎ። ቅዱስ ኣቦና ኣስተንትኖኦም ብምቕጻል ክርስቶስ ስለ ዘፍቀረና ኣብ ፈተናታት ሕይወት እውን ንበይንና ኣይሓድገናን እዩ። ኣብ ክንድኡስ ንጳራቅሊጦስ ማለት ነቲ ጠበቓና ዝኾነ መንፈስ ሓቂ ክሰደልና ምዃኑ ቃል ኣትዩልና ኣሎ በሉ። ኣብ መንጎቲ ኣብ ዓለም ዘሎ እከይ እውን ከይተረፈ ብዛዕባ እቲ ኩሉ ሳዕ ይኹን ኣብ ኩሉ ቦታ ነቲ ፍቕሪ ዝኾነ ኣምላኽ ክንምስክር ከም እተጸዋዕና እውን ኣስተንተኑ። ኣብቲ ንፍቕሪ ዘሎና ተልእኾ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ዝከኣለና ጻዕርታት እውን ከይተረፈ ከተዓናቕፈና ካብ ዝኽእል ነገራት እውን ኣጠንቅቑ። መንፈስ ቅዱስ ናይ ሓቂ ሓይሊ እኳ እንተኾነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዘመልከትዎ ብዛዕባ እቲ ንኣምላኽ ዝጻረርን ንደቂ ሰባት ድማ ኣብ ንሓድሕዶም ምብትታን ክገብር ዝጽዕር እቲ ኸሳሲናን ኣቦ ሓሶትን ዝኾነ ክንጥንቀቕ ተላብዮም። ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ምእመናን ነቲ ብዘይ ቅድመ ኹነትን ብዘይቋርጽን ነባርን ፍቕሪ ዘፍቀረና ጐይታ ከማስውን ንኣማላድነት እታ ወላዲተ ኣምላኽ ድንግል ማርያም ብሕድሪ ክውፈዩን ጻውዒት ኣቕሪቦም። رساليك أنا باباسات ليون مبل أسر تربعته أملا زوبا سهل سهارا زخونة كفل عالم أفريكا سلامن معبالين نمدنفع كتسال سعرتات كقبر تعوعي تقريبهم رساليك أنا باباسات ليون مبل أسر تربعته تمال سنبت إلا تعسر تقنبوت أبزل قسوك على سلامتان محسنتان بزعباتي أبدبباو كفال سمين أفريكا أبمنغو أتلانتيكا وكيانوسن كيح بحرن تزرقي حوزر الكب زوبا سهل سهارا زلو زي من رقق أنك لولاون كمزة تحساس بوم قليصهم بزعباتي أبزوبا سهل سهارا بفلايكا أبجادن مالن أبزق ربا أوان تخصيتو زلو قبرة شبراوي متكعتتا تتفت سمع عمز زقال سينا بشاقلوت نسمعو علنا دحر بيلوم دحر حادة معالتي أبها قرفاتي كان مستوكل تتكال قدوس يوحنس باولوس داقماوي ناي سهل سهارا أبزق برو وركب أبزق كافلوك المحسنتا نزح حسابات لقيسوم من توم قدايات كمزز الليو بمرققاز مسكولو متوم بزخونتات زساق يوزلو سبات قربات كمزلو ووم قلزو سلام نمدنفع كتسال سعرتات كقبر دما تساوعي تقربو كل عينة عمز عدو كبل تسفا قبر أبتن فكرات هاقرات سلام معبلنان نمدنفع زقبر زخونة يخون سعر دما التبابع اللخو بلو عبر ستي أقداس النت سنة أكباب يوون سنة كونتات أيرن أمنغوتي أبدبباوي نفكا كب تخصي توزلو لو تكونتات أير كموون كبابيتات سودان أبسميناو كفالكا مدربدا سهارا سلزلو حدا نايم السقا قرزو بايو زملكت زيزو بازي ننويح اوان بوشت او زي من رققاين قداماوي استراتيجيكاوي وددراتن التدرخة جيوبولوتيكاو سقامات زلو وصفرا خوينولو كلولاوا كبابياوي كونتات أير بتدقاقامي حسرت مقبن ماين يختلالو بلشونا من قستات دماء علوان مكنقاناتن كاموون قبرش براو متقاعتتاتن أسعيبو يركبالو شفاتون طرفات قجلتاتن عملا سهر سهرا يسفح فحلو إزد ما ننويح اوان زيسانح سبعوي هسوس كونتات يقاد دالو عبتاه قور دماء بزعباز السفح زي من رققا شاقلو تفتيرو يركبالو كاب سنغال كساب ارتراز اللو سنسلتاو زوبا نعسرتتات عمتات مستطتان بولوتيكاو زي من رققاين كلولاوا كبابياو كونتات ايرن ايوز قالس زلو كاب شحن تشعات تميتن سوساتات ننجو دخمت منغستاوي تكالاتن كتباوي ودكتن انا قدد يخييد بمهلاو وريدو زلو اكبابياو وطرتن نتبغت سالي ابسقردوبات ززرقاح عدت قجتاتن دما اقليحوو يركب اللو أبمالي زحالة فحاموس أما أكل التهاجر بزقات أما أكل التمت كعتتات لعل سلاسة سبات كمتقتلو سبا سلطان التهاجر قليتهم اتي بمشارختي القايدة زقومة قبرة شبرا وقجلة زتفت سمامت كعتتات ده دحرتي أما جمرتا زور حزي أب لعل التقزائي زنبرة جونتا اتتححز متكعتتات سعيبو زتفت سمايو زنبرة نسات تاسهل سهرا زكتاتلو ناي معراب أفريقا غازيت ايناتات كمز غلطوو عفناوي تسابتساب كمز ملكتو لعلى حمسا زخونو تقماتو تاقوشت ميتوم كخونو زكالي يبلو كالوت زي تفلتو سباتوون كمز اللوو يغلطو عبزق ربا عمتات أهقراو تلوخوتات سارا قبرا شبرا نانكي عبزخ دلو زلو زوباوي متحببار دما دخيمو يركبالو بزي خمز دماء عطوقات قجلتات عبقات عرات مكوتس عراتهم نخدلا دلو عقات عمي كفيتو اللو مالو زوبا سهل سهارا كاب تحت مدربدا سهارا ناب سمين افريقان ايوروبان زقو عزو سدتيناتات كاند مساقا قرمان قد خايو تن تن تي خمز قلصو عبتن عبقماقن بحر زركبا هاقراتن نايمو داتا علاما سدت زخونا هاقرات ايوروبان ساقتي كقاد دي خيليو كبلوون يتنققو رسالي كانبا باسات ليون مبل عصر تربعته نبسو وكدوس باتريارك تيودروس عمتاوي معالتي اركنات كبتاويانن كاتوليكاويانن مخنات بمقبار سلام تال أخولوم نمنفس تقبالنات زيقاتاتن دسيتات كانارن نادو نخلنا ديتات دما بروخ معالتي كخونلن سناي من نيوتوم قلصولن معالتي عديتات أمن لعلم أبلعلي أربعة حقرات أبكالي تسنبت نايور حقنبوتيو تخبيرو زوعل رساليك أنا باباسات ليون مبل عصر تربعة دما نخلنا عديتات فلوي حساباتهم بمكفال نزعلت الزي أيزن قعوان رساليك أنا باباسات ليون مبل عصر تربعة تمال سنبت داد حرص ألوتو نقست سماي أبزكا فلووك السلامتان محسنتان نتوم أبكرعات كدوس بيتروس دو ترخبو مؤمنان انكزاربو በአማላድነት ቅድስት ድንግል ማርያም አደ ኢየሱስን አደናን ለነፍስ ወከፍ አደ በፍላይ ካህነተን አባዝዩ ጽንኩር ኩነታት ዝርከባ ዘለዋ በፍቅርን ሞሳን ንጸል ክብሉ ተላበው ረሰሊቃና ባባሳት ወሲኾም ንርእሲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ግብፂ ሕውነታው ሰላምታ አቅሪቦም ኣብ ነፍስ ወከፍ ዓመት ዕለት 10 ግንቦት መዓልቲ ዕርክነት ቅብጣውያንን ካቶሊካውያንን ተዘኪሩ ይውዕል ኣሎ ክብሉ እውን ኣመልከቱ ንብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ቴዎድሮስ ዳግማዊ ሕውነታዊ ሰላምታይ እቕርብ ስለ መላ ህዝቢ እታ ፍቅርቲ ቤተ ክርስቲያን ግብፂ ድማ ጸሎተይ ከረጋግጸልኩም እፈቱ እቲ ናይ ምሕዝነት ጉዕዞና ናብቲ ኣዕሩኸይ ክብል ዝጸውዓና ክርስቶስ ናብ ምሉእ ሓድነት ክመርሓና ድማ ተስፋ እገብር በሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣስዒቦም እውን ህዝቢ ደሴታት ካናሪ ዝልለየሎም ናይ ምቕባል መንፈስ ዘለዎም ናይ ምስጋና ቃላቶም ገሊጾም ደሴታት ካናሪ ንተጓዓዝቲ ናይታ ናይ ሆንዲየስ ክሩዝ ዝኾነት መርከብ ብሃንታ ቫይረስ እተጠቕዑ ከም እተቐበልዎም ብምጥቃስ ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ናብተን ደሴታት ኣብ ዝገብርዎ ምብጻሕ ክረኽብዎም ተስፋ ኸም ዝገብሩ እውን ገለጹ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መደምደምታ ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 12 ሰነ ናብ ሃገረ እስጳኛ ሃዋርያዊ ዑደት ክገብሩ መዲቦም ኣለዉ ነተን ናይ መወዳእታ ክልተ መዓልታት ናይ ዝጉዕዞ ድማ ኣብ ደሴታት ተነሪፍን ግራንን ካናርን ከሕልፍዎን እዮም ኣባኡ ድማ ንስደተይናታት ንምሕጋዝ ምስ ተወፈዩ ውድባትን ተቋማትን ክራኸቡ እዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንተወከልቲ ማሕበረሰብ ምስልምና ሃገረ ሰኔጋል ተቐቢሎም ኣብ ዘካፈልዎም መደረ ሃይማኖታት ብሓባር ንሰላም ክዓዩ ጻውዒት ኣቕሪቦም ንስም ኣምላኽ ወተሃደራዊ ቁጠባዊ ወይ ፖለቲካዊ ረብሓ ንምርካብ ከይጥቀምሉ ድማ ኣጠንቂቖም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ቀዳም ዕለት 9 ግንቦት ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ምስልምና ሃገረ ሰነጋልን ምስ ተወከልቲ ናይታ ኣብቲ ሃገር እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ተራኺቦም ኣብ ዝለገሱሎም መደረ ብሓባር ነቲ ሓባራዊ ሓላፍነትና ንውሰድ ኣብ ዓሌት ሃይማኖት ወይ መበቆል እተመስረተ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣድልዎን ስደትን ብምኹናን ንወተሃደራዊ ቁጠባዊ ወይ ፖለቲካዊ ረብሓ ተባሂሉ ንስም ኣምላኽ ዝጥቀም ዝኾነ ይኹን ከይዲ ብምንጻግ ንነፍስ ወከፍ ዝሳቐዩ ውሑዳን ወገናትና ድምፅና ልዒልና ንጣበቕ ክብሉ እውን ተማሕጺኖም ቅዱስ ኣቦና ኣብ መደርኦም ነቲ ኣኼባ ከም ኣገዳሲ መግለጺ ዕርክነትን ሓባራዊ ቆራጽነትን ገይሮም ብምግላጽ ሰላማውን ሕውነታውን ሕብረተሰብ ንምድንፋዕ ከም ዝዓለመ ኣመልኪቶም ሃገረ ሰኔጋል ምቕባል ኣጋይሽን ሓድነትን ከም እተጸባርቕን ኣብ መንጎ ክርስቲያን ምእመናንን ምእመናን ሃይማኖት እስልምናን ካልኦት ባህላዊ ሃይማኖታትን ብሰላም ብሓባር ብምንባር ኣርኣያ ከም ዝኾነት እውን ኣዘኻኺሮም ኣብ መንጎቶም ብሃይማኖቶምን ዓለይቶምን እተፈልዩ ህዝብታት ንዝግበር ዝርርብ መሰረት ዝኸውን ሓቂ ምዃና እውን ገለጹ ነዚ መዝገብ ሕውነት ድማ ብጥንቃቐ ክዕቅብዎ ኣለዎም ብምባል ንሃገርኩም ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ሰብኣውነት እውን ክቡር ረብሓ እዩ በሉ ይኹን እምበር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ነቲ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘጋጥም ዘሎ ብድሆታት እውን ይጠቕሱ እቲ ዘሕዝን ግን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዕጥቃዊ ግጭታት ይቕጽል ምህላው እዩ እዚ ድማ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላውን ዓሚቝ ዘይማዕርነትን የምጽእ ኣሎ ከምኡውን እቲ ምግዳድ ዓመፃ ዝመልኦ ጥሩፍነት በብመዓልቱ ንብምሉእ ህዝቢ ይፍትኖ ኣሎ በሉ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ስደትን ምምዝባላትን ማሕበራዊ ቅርፂ ዝምዝምዝ ጽልኢ ዝመልኦ መደረታትን ማእሰርትን ስድራ ቤታት ምድኻም ከምኡውን ብልሽውና ስነ ምግባራውን መንፈሳውን መወከሲታት ብፍላይ ከዓ ኣብ መንሰያት ዕንወት ዘኸትል ምዃኑ ገለጹ ኣብዚ መዳይ እዚ እቲ ብመንፈስ ቴራንጋን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ብዝግበር ዘተን መሰረተ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ጥሩፍነት ንምቅላልን ነባሪ ሰላም ንምህናፅን ክቡር መሳርሒ ምዃኑ ኣመልከቱ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተ ብምትብባዕን መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ተበግሶታት መንጎይናነትን ዕርቅን ብምስታፍ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ውጥረት ከህድኡ ጥሩፍነት ንምክልኻል ከምኡውን ናይ ኣኽብሮትን ሓባራዊ ምክብባርን ባህሊ ከስፋሕፍሑ ዝኽእሉሉ ስነ ምግባራዊ ሓይልታት ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ተላበው ሎሚ ይብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ዓለም ኣብ ሰላምን ፍትሕን ሓቅን እተመስረተ ዲፕሎማስያውን ሃይማኖታውን ዘተ ትደልየሉ ዘላ እዋን እዩ ንሕና ምእመናን ክርስትናን ምስልምናን ብሓባር ኮይንና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብኢድ ኣምላኽ ከም እተፈጥረ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ኾነ ሰብኣዊ ሓይሊ ክምንዝዖ ዘይክእል መሰልን ክብርን ከም እተዋህቦ ንኣምን ኢና በሉ ስለዚህ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት በዚህ መሰረት ሕውነትን እምነትን ሰብአውነትን አብ መበቆል ሃይማኖታት ዝተረኽበ ብሓባር ንስም ኣምላኽ ብፍላይን ወተሃደራውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ረብሓታት ምጥቃም ክነጽጋእ ከም ዘለዎን ኣስተንተኑ ስደትን ኣድልዎን ምኹናን ከምውነቶም ንውሑዳን ዝኾኑ ወገናት ምዕቋብ ኣድላይ ምዃኑ ተላበዉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ተዘክሮኦምን ክገልጹ ከምቲ ኣብ ካሜሩን ኣባሜንዳ ዝበልክዎ ነቶም ንሃይማኖትን ስም ኣምላኽን ንወተሃደራዊ ቁጠባዊ ወይ ፖለቲካዊ ረብሓዎም ክብሉ ነቲ ቅዱስ ናብ ጸልማትን ርኹስን ኩነት ዝጥቀምሉ ሰባት ወይልኦም በሉ እቲ ዅሉ ዝኽእል ኣምላኽ ንሓድሕድና ብዝያዳ ክንረዳዳእን ንሓድሕድና ክንሰማማዕን ብኣኽብሮትን ሕውነትን ብሓባር ንኽንነብር ባህጊ ምእንቲ ክህበና ጸልዮም መንገዲ ዝርርብ ንኽትስዕቡ ንግጭታት ብሓባራዊ ምንቅስቓስ ሕውነት ምላሽ ንምሃብ ከምኡውን ንፍልልያት ከይፈራሕኩም ልብኹም ንኻልኦት ክትከፍቱ ትብዓት ይሃብኩም ክብሉ ድማ መረቕዎም ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ኣቦና ንሰላምን ፍትሕን ሕውነትን ዝገብርዎ መብፅዓ ብዙሕ ፍረ ከምጽእ ጸልዮም በዚ ከምዚ ድማ ኣብ መንጎ ተፈላለዩ ወገናት ንረብሓ ሰብኣውነት ዝያዳ ዓሚቕ ምትሕብባር ክምዕብል ተማህሊሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ቀዳም ዕለት 9 ግንቦት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንቀዳማይ ሚኒስተር ሪፓብሊካዊት ሃገረ ሃይቲ ኣሊክስ ዲየድ ፍሊስ ኤሚ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ መራሒ መንግስቲ ሃገረ ሃይቲ ቀጺሉ ምስ ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ሃገረ ቫቲካን ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊንን ከምኡውን ምስ ዋና ጸሓፊ ርክባት ሃገረ ቫቲካን ምስ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገርን ኣብ ቤት ጽሕፈት ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ተራኺቦም ብመሰረት እቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ዝወፀ መግለጺ ከም ዘመልከቶ እቲ ዘካየድዎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ሃገረ ሃይቲን ጽቡቕ ዝምድናን ኣፍልጦ ዝህብን ምንባሩ የመላኽት ኣብቲ ዘካየድዎ ዘተ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ እቲ ነታ ሃገር እትገብሮ ዘላ ጠቓሚ ኣበርክቶ ዘተኰረ ከምኡውን ኣብ ሃገረ ሃይቲ ንገለ እዋናዊ ጉዳያት ከም ማሕበራውን ፖለቲካውን ኩነታትን ኣብ ሰብኣዊ ስደትን ጸጥታን ዘሎ ብድሆታት ከም ዘተኰረ ዜና ቫቲካን ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ነዚ ሕጂ ዘሎ ጸገማት ንምፍታሕ ኣድላይ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዝብል ሓሳብ ዘትዮምሉ
0: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንኣባላት ማሕበር ህሙማን ልምሰት ጅማውቲ ኢጣልያ ዕለት 9 ግንቦት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖ መደረ ንህሙማንን ኣባይቲ ስድራኦምን ኣለይቶምን ስለ እቲ ትብዓትን ተስፋን ዝመልኦ ምስክርነቶም ብምምስጋን ነቶም ዝሰቐቀዩ ቅርበት ዘለዎም ሰባት ንዝምስክርዎ ፍቕሪ ስቓይ ኮነ ሕማም ደው ከብሎ ከም ዘይክእል የስተብህሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ለመበል 14 ዓርበን ጎኾን ኣባላት ማሕበር ህሙማን ልምሰት ጅማውቲ ኢጣልያ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ተቐቢሎም በዚ ሕማም ዝተጠቕዑ ንዓለም ሓቀይ ነዋጋእ ህይወት ዝምህሩ ነቢያት እንክብሉ ኣብ ዘስምዖ መደረ ገሊፆም ነቶም ህሙማን ኣባይቲ ስድራ ኦም ወለንቴናታትን ሰራሕተናታት ክንክን ጥዕናን በቲ ማሕበር ተሓቂፎም ዝሰርሕዎ ናይ ሓገዝን ምጉስጋዝ ስነ ሕክምናዊ ምርምርን ምስጋናኦም ኣቕሪቦም ብፍላይ ድማ በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ ዘቕርቦ ምስክርነት ኣስተንቲኖም መዓልታዊ ብቶፋይነትን እምነትን ትብዓትን ሰናይነትን ዋጋን ህይወት ካብ ሕማም ይዓቢ እንክብሉ ኣጉሊሖም ኣብ መንጎ ህሙማንን ኣዝማድን ኣለይቲ ህሙማንን ዘሎ ቅርበት ኣብ ሓልት ዝጸንዐ መሕዝነትን ጥምረትን ዘስፍሕ ምዃኑ ኣስተብሂሎም እዚ ቅርበት እዚ ነቲ ስቓይ ካብ ርሑቕ ዘይኮነስ ብውልቅን በረህራሃይን ዝቐርቦ ንባዕሉ ናይ ኢየሱስ ቅዲ ዘንጸባርቕ እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም እቲ ማሕበር ኣብ ኣባይቲ እቶም ዝሳቐዩ ዘለዉ ህሉ ምዃኑ ብምንኣድ ክንክን ጥዕና ካብ ውዳበን ክእለትን ንላዕሊ ከም ዝሓትት ኣስሚሮም ሓቀይና ክንክን ህላዊ ዋላ እውን ኣካላዊ ህላዊ ዝሓትት ይኹን ንስነ ህይወታውን ስነ ኣእምራውን መንፈሳውን ሸነኻት ሰብኣዊ ፍጥረት ትኩረት ዝህብ ምዃኑ ኣብሪሆም ቤተ ክርስቲያንን እዚ ምቅርራብ ብዕምቀት ትርእዮ ብፍላይ ኣብቲ بسق عين زير قصنة نستللي هموطات سبات أبزلو مسناي أقداس مخانو الزخاخيروم حمام عميق حطوطات ترقوم كاب مقرب زي بكر مخانو قليصوم زي حطوطات زدما كي تسمع أكتر في يبلون بيلوم نتوم أبتما حبر نزاقل قلو والانتيناتات بممسقان سرحوم ننعي لوم بحلي بخنات موتن حيا الملاش يو انكبلو رسالي كان بابسات فرانشسكو تقيسوم بمقلاص بنعي متحق غازن ناصا أقل قلوت تكبر أبيلهم بفلايتك على عنا تبزر عيلهم مطاط زخوان سب فتسمخ قدف كم زيبولو نا حبرة سب التزخاخرو إخاتكم كم زبلو أفليتو قدسنا طعم بزعب عسقاي كريستوس انكستنتنو إيسوس بعلو أبوان فنوتا مسكال أكلاوك أنزان منفساوش انكتن كم زقات أمان ملو بملو نابسب أو سقاي كأتو كم زمرت الزخاخيرهم بسناي زقنا مسكال نتنسائن مكرا نايمو داتك علي كم زيكون جر قاقز قانزان مكاران نفقري دو كبلو وي حيلا عملاها كتف ايك الان اي باز مخنيات زي كريستيان هزب تاسفا كوينوم ابكر متساقمات ايدو مكاحابو بحبار مقو عزي قدسلو قدوس ابونا نعبالات محبر همومان لمسات جمالتي ايطاليا نقدس تنقل ماريامن نتوم بقبرة سناين مسهمومات سلوهم كربتن نزفلتو قدوسان اما عقيبوم سلاتي اقل قلوتكم اما سقناكم بسالو تايدما اسن ياكم لباو براكي دما أقرب لكم انكبلو تسمعوا مدارة كم تزعزمو أفليتو زي زينا فاتيكان ايو نايك دستما مبران نصحفي كاردينال بارولين منت سلام اب حايتي روما اب زركب باباسو بازيركا دستما مريم عبي وشتي اب زلو بيت صلوت سفورتسا نمسات قداسي اعريقوما بزلقسو السبكات اب قدمسقاي عالم زي قدسو كاين خوون تلابيوم املاخ اويات كلهم قدات بدلن دخنتن نايتوم ابتا كاريبيان حاجر زركبو كاب عمس نقلاق قزمن ايو حواتنان أحاتنان زسمع إيو كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو سلام أب حايتين زر عالم ينغس إزيد لايزي أب لعلس غاي حزب كاريبيان كالو عط قدات وقعتن نقد سباتن أب قمت بمقتاو أب زر زي مقدات زل على تسفا إيو مبزحتي وقزي بولك آون إسبعون ربحتات زل عال نبومولو محبر سبزات فمعات إيو بزنك ألات زيعتن نايك دس ممران نتحفي كاردينال بيترو بارولين على تتشعة تقنبض حرق عطري عب بازيليكا كدست ماريام عبي منت سلام عب حايت حساب زقبرة عب زعرق مصادق داسي زلقة صوصب كات عب كيسوم عب حايتي عمس دو كبلت عوعيد كم زقربون عب تيز عرق مصادق داسي نوقعون مبسح غرفاتي كان زقاتون عب تعالتتي عمس كدوس عبونا زتراخبو ناي حايت مراه منقستي عليكس ديو اي فيليس ايما كم زحابرو زينا فاتيكان افليتو كابكل تشحن سران حدن عمت محرات جميرو حايتي مس عمت قجلتات زتا اساسر ترايو بزي فلت قلولاو تحميسا كم زلاز فلت كوينو حدن نتبر 4 مليون هزبي بعتقات قجلتات كم التمزابلنن عمتات دمان زحاقر اب عنواتن حمفشفشن كتحل كم زقابرون بمسرات العلواي اكال سبع مسالات حبرات حقرات ابكل تشحن سران حموشتن عمت محرات حموش تشحن حموش تميتن سباتك موتن كلو لعلق للتشحن شدوش تميتن دماء كم زق عصالون زم قصرتات زيعتهم اون كاردينال بارولين عبزة سمحو السبكات بمزخقار كم تي عالم التقرب لنا مبزحة يوكزي بحمسن متلالن زيتس عن سلام زيكونس حق اينا السلام يدلينا اللو كم زبالو زينا فاتيكان افليتو اتي كاردينال تصوعو عركي اتي يسوس دليو ايو تحرت نساء ايو عبك ادمي لسيو محبر سبك أريبو زحابو هياب نتي ناي مجمر تاسو قمتتات محبر سب آمن تزمارحة ايو انباعار از قداماي وهبات اتزتان سأقويتان ملكت هلاوي انزخونة سلام ايو نزي هياب زمقبال تال اخونة مهنات على فنت إيه كريستوس أبزلو وسلام ينقص يخون مبار زي عركزي بيتاق تزاي كونس كل سبب بنعطا حنقفا بلو كقبالو زلو وهياب إيه كم زبالو زينا فاتيكان يوم ملاقات سلازي سلام مسجج تات زي مهلاو تراي زي كونس مبوكالو أب مقبال كريستوس كبرات سبن إيه بزمخنيات زدما نتوم زي عمنت اون يزارب نزح جزلو أغراو كنتات عالمنا أب قمت بمقتاو هلاوي عملاخ وهبت سلامن كسعك ندي كم زاد الليا كلاتنا كنستو علنخ الإينا أبك إدم بزوح معات أملاخ أوياتناي كلهم قدات بدلن دخلناتن إتم أبا مال عالم تسألوتهم نابقو زال علو إيسام إيو سلازي أبا حايتي كاب عمس نزا زخوانة حبرو نابرا كم أحواتن أحتن زنابرولو كنتات زمنايو بهاقوم كيتسامع كترف أي كإلن إيو إزح جزولون أي فاسيكا وقتي عالم بتسلام زهب أملاخ منطقة أمن هلاوي كريستوس كنزرقح يعدما نعزيت الأخوزي أزيو صفيح كاب مخان التلاع لأهوراو محبر السب كاب دوبات حيمانطور لمدتاتن بحلتاتن حاليفو كاب التفلالي عولتات زمتو تكالاتن سنفلت أتاوي ودباتن أما حدرتن زت آمرة سرع متحب بارزت اللب إيو كلاتنا نحاد هدنا تحتتي أحواتنا سلزخوننا أدلاي توفاينات دما إيو كم زبالو زينا فاتيكان يمالاغت سلزي نفسو كف سب حلافناتو كسكامن سنيت نمملاس حقن سبع مسلاتن بأخبروتن فتحي كعي بداق مهنسة تتكالاتن زيقاتات كبر هيوت وحسنات زهب كل ما قدتات أبقبر بموعالن زلعال ربحات حقرن مرق قاز تتصوع إيو كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو أتسيلو موانا تحفق دست منبر كاردينال بارولين رسالي كان باباسات اليون منبر عصر تربعته أبناي مودات هواري وقعزوهم أب مقام الجاهد حاول تزخر سمعتات الجيريا ترقيبهم أبزو سمعهم مداري أقزي أبيهر لنفس وكف حقر سلام يمن أزد ما بعركن يقريتان تراي يقرقاقة الزخ التي حقنا كالسي نحرنت بود سلام أب لب نفس وكف سب مزعوة تراي إيو زرقاقة انكبلو زسمرو الحصب زكيرهم مزاعي نايسب سلام إيو كم زبالو زينا فاتيكان يمالاغت بسو ناتم أب موداتا ناتم أب حايتي ناقل قلوت دخومات بلسو ناتم زهبو نايتي زغفئة وجه عامت زن تباريقو نماريام أمع وكيبام ناتم أب تحقر حوريو تلقوخ أمزغتسلو زلو باباساتن كهاناتن أبالات سبو في هيواتن كمو اون أب اتفل علي حلاف النتاتهم نتزدن سأمس عب مالت نسلام دخيمة كيبلو معياي مبزحتي اقزيه دمع قزع رئيسخة مرسع زحتت مخوانو زفلتو بزحات سبسبوق دللاي سبوتن آنستن كمززاكرو زينا فاتيكان أفليتو كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمازقن ناي لومي مدب فنونا أبزي الزازم أبنات بحمد فنوك سابن الراقب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس.